ويا خوي شكنا ولعنا دخلنا قسن نخين رئاج شكوتا أبوالا مخزن عدي حبو صورت من صافن دليك في مسلم وبالن وسط وسط